0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Zeydi, peşmerge teşkilatlarının birleşmesinin tamamlanmasını kutladı ve güvenlik ve askeri güçlerin anayasal ve hukuki çerçeve altında birleştirilmesinin ulusal güvenliğin pekiştirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Parlamento yerel yakıt kriziyle ilgili tavsiyeleri onayladı. Parlamento akaryakıt ürünlerindeki fiyat artışı kararının yeniden gözden geçirilmesini ve yakıt krizlerini önlemek için acil bir plan hazırlamasını önerdi. Parlamento Petrol Bakanlığındaki üst düzey kadroların uzmanlık alanlarına göre yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti. Parlamento çiftçilere sübvansiyonlu akaryakıt ürünlerinin yeniden sağlanmasını ve bölgedeki yakıt krizinin çözülmesini önerdi. Parlamento Sadık'ın kitlesi Petrol Bakanı Basmi Badi'nin mecliste soruşturulması için harekete geçildiğini açıkladı. Parlamento Başkan Birinci Yardımcısı Adnan Feyhan, Irak'ın egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için güvenlik güçlerine parlamentonun desteğini vurguladı. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşat Salihi, İhtilaflı bölgelerde güvenlik güçlerinin tek bir unsurdan oluşması kabul edilmez. Bu konuda Türkmen unsuruna yönelik açık bir haksızlık bulunuyor açıklamasını yaptı. Milletvekili Salihi, Kerkük'te arazilerin etnik köken veya siyasi temele göre dağıtılması ve yatırıma açılması yönetimini eleştirdi. Ve başbakandan arazi dosyasıyla ilgili yasa ve kararlara ilişkin uygulama talimatlarının gönderilmesini hızlandırmasını istedi. Çevre Bakanı Serva Abdulvahit, Dicle ve Fırat nehirlerinin kirlenmesine neden olan taraflar hakkında tüm hukuki ve cezai işlemlerin uygulanacağını vurguladı. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ettimimi, su yönetiminin verimliliğini artırmak için modern teknolojilere dayanan program ve planların uygulanmasına devam edildiğini vurguladı ve Ürdün'ün başkenti Amman'ı ziyaret etmesi için resmi davet aldı. Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı Kor General Zeyd Hushi ve Irak'taki Avrupa Birliği Danışmanı Misyonu Başkanı Ralph Schroeder, Irak'ın terörle mücadele çabalarına verilen desteğin ve 30 Eylül 2026'dan sonraki çalışma adımlarının önemini vurguladı. Dünya piyasalarında petrol fiyatları varil başına 104 doların üzerine çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gitti. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent, tüm İran hava yolları şirketlerinin çarşamba gününden itibaren faaliyetlerini durduracağını doğruladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يبارك اكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة ويؤكد أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني. مجلس النواب يصوت على التوصية الخاصة بأزمة الوقود المحلية. مجلس النواب يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة عاجلة لمنع أزمات الوقود. مجلس النواب يوصي بإعادة النظر في الكوادر المتقدمة بوزارة النفط وفق الاختصاص. مجلس النواب يوصي بإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين ومعالجة أزمة الوقود في الإقليم. كتلة الصادقون النيابية تكشف عن المضي باستجواب وزير النفط باسم العبادي في مجلس النواب. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد دعم البرلمان للأجهزة الأمنية لحماية سيادة العراق ومصالحه الوطنية. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يؤكد أنه لا يمكن قبول أن تتألف الأجهزة الأمنية في المناطق المتنازع عليها من مكون واحد، وهناك غبن واضح للمكون التركماني في هذا الملف. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي ينتقد آلية توزيع واستثمار الأراضي في كركوك على أساس قومي أو سياسي، ويطالب رئيس الوزراء بالإسراع في إرسال التعليمات التنفيذية للقوانين والقرارات المتعلقة بملف الأراضي. وزيرة البيئة سرو عبد الواحد تؤكد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعقابية بحق الجهات المتسببة بتلوث نهري دجلة والفرات. وزير الموارد المائية مثنى التميمي يؤكد المضي بتنفيذ برامج وخطط تعتمد التكنولوجيات الحديثة لرفع كفاءة إدارة المياه، ويتلقى دعوة رسمية لزيارة العاصمة الأردنية عمان. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن يكشف عن عقوبات قانونية لمثيري النعرات والخطاب الطائفي، ويشير إلى قرب إطلاق منصة للتبليغ عن الخطاب الطائفي. القضاء يسترد 51 مليار دينارا في قضية فساد مالي وإداري. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق رالف شرودر يؤكدان أهمية دعم جهود العراق بمكافحة الإرهاب وخطوات العمل بعد 30 أيلول 2026. ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية فوق 104 دولار للبرميل. الحوثيون يعلنون عدم استهداف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تقارير إعلامية أمريكية تكشف أن الرئيس دونالد ترامب أرجأ اتخاذ قرار بشأن طلب السعودية من واشنطن شن غارات جوية ضد جماعة الحوثي في اليمن. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت يؤكد أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بدءا من الأربعاء المقبل. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Ezzeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda Irak'ın bölgesel ve uluslararası konulardaki tutumlarının kapsamlı şekilde konuşmasını yapacak. Başbakan Zeydi, Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya hükümetin egemenlik kapsamındaki yükümlülükleri tamamlamak konusundaki kararlılığını vurguladı. Başkomutan Zeydi, Sincar dosyasının yönetilmesi ve tam güvenlik egemenliğinin sağlanması görevini Genelkurmay Başkanı'na verdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Abudi, Başkomutanın askeri silahlanma sisteminin teknolojik gelişimlere ayak uydurma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Bağdat ve Washington, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik saldırıların düzenlenmesini önleme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanı Nezar Hamedi, Kerkük çiftçilerini temsil eden heyetle Kerkük'te tarım sektörü ve çiftçilerin kurumuna ilişkin çeşitli konuları görüştü. Parlamento akaryakıt kriziyle ilgili tavsiyelerin onaylanmasının ardından oturumunu çarşamba gününe erteledi. Hükümet sözcüsü Haydar El Abudi, Başbakan Zeydi'nin Birleşmiş Milletler önünde Irak'ın bölgenin güvenliğini ve ekonomisine ilişkin vizyonunu ortaya koyacağını belirtti. Petrol Bakanlığı, Türkiye üzerinden ihracatı güçlendirmek amacıyla ham petrolü güney sahalarından Kerkük'e tankerlerle taşımaya başladı. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin El Musevi, 2026 yılı ilaç sevkiyatlarının yeniden başlatıldığını ve ilaç güvenliğinin güçlendirileceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı önümüzdeki dönemde Salahattin güvenlik dosyasını devralmaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisinin kaldırılması ve küresel karar alma mekanizmalarında köklü reformlar yapılması çağrısında bulundu. Amerika Başkanı Trump, İran'a nükleer programını ve teröre desteğini sona erdirmesi karşılığında ekonomik işbirliği teklif ettiğini, ancak İran'ın bunu reddettiğini ve bunun büyük bir hata olduğunu söyledi. Trump, İran Avrupa'ya ulaşabilecek menzile sahip füzeler üretiyor dedi. Amerikalı bir yetkili, Trump danışmanlarına New York'ta bulunan İranlı yetkililerle bir görüşme ayarlamak istediğini bildirdi. G7 Dışişleri Bakanları, İran'a Yemen'deki Husilere silah sağlamayı ve desteği durdurma çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Amerika Başkanı Trump'la Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının yollarını görüştüğünü belirtti. İngiltere, Husilerin saldırılarıyla mücadele etmesi için Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanmasını onayladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerini sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يترأس وفد العراق المشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي كلمة العراق التي تتضمن عرضا شاملا للمواقف العراقية من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عزم الحكومة على استكمال الاستحقاقات السيادية. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يكلف رئيس أركان الجيش بإدارة ملف سنجار وفرض السيادة الأمنية الكاملة. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يؤكد أن القائد العام للقوات المسلحة عازم على الارتقاء بمنظومة التسليح العسكري والأمني ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي في هذا المجال. بغداد وواشنطن تتفقان على منع شن هجمات من الأراضي العراقية على دول الجوار. رئيس الجمهورية نزار أميدي يبحث مع وفد ممثلي فلاحي كركوك عددا من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي في المحافظة وأوضاع فلاحيها. مجلس النواب يرفع جلسته إلى الأربعاء بعد التصويت على توصية أزمة الوقود. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. وزارة النفط تبدأ بنقل النفط الخام بالشاحنات من الحقول الجنوبية إلى كركوك لتعزيز صادراتها عبر تركيا. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يتفقد مستشفى اليرموك التعليمي في بغداد ويوجه بمتابعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية. وزير الصحة يعلن استئناف إحالات أدوية 2026 وتعزيز الأمن الدوائي. وزارة الداخلية تستعد لتسلم الملف الأمني في محافظة صلاح الدين خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. الأمن الوطني يطيح بقاتل بعد ساعتين من ارتكاب الجريمة في محافظة ديالى. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعو إلى إلغاء سلطة النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي وإجراء إصلاحات جوهرية في آليات صنع القرار العالمي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد عرضه على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، لكنها رفضت وذلك خطأ كبير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران تصنع صواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى اعتقاده بالتوصل إلى صفقة مع إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية. مسؤول أمريكي يؤكد أن ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين موجودين في نيويورك. وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إيران إلى وقف تسليح ودعم الحوثيين في اليمن. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد أنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب سبل إعادة فتح مضيق هرمز. بريطانيا توافق على تقديم دعم عسكري للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام كركوك فريكانسيمز 90.1.